0: بابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: Fréquencier, il est 3h. Toute la nuit, Fréquencier se branche sur le reggae.